0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaghna al baqa. Sallakhna al jibal wa barra al masaib. Nana fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mente, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, brillantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fad l'hayat dial kouata. T'aallumna fad l'hayat, ma k'tibta kan iish. La jina chufu fad l'blad, la hayat l'aish. بغينا نعرفوا فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش فهاد البلاد الا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش حق العقل يتكلم هاد المحنه غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد راس كبير اسمه الكاراتي مخبي وعندنا راس
10: كبير راديو نعنع خيزون
11: جزر فلسطين صافي